ذلك؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
2: يا رب العالمين.
3: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر التي ذكر الله عز وجل بين آياتها قصة خلق آدم عليه السلام. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معكم إلى سورة الحجر وعشنا في آياتها العظيمة، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: ليتفقهوا ما هي صلاة الاستخارة.
3: صلاة الاستخارة معناها أن الإنسان يصلي لله عز وجل، يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين، وذلك أن الإنسان إذا هم بشيء وتردد في فعله ولم يتبين له وجه الصواب فيه فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين. ما هي صفة صلاة الاستخارة؟
2: صفة ذلك أن يصلي المستخير ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم دعا بدعاء الاستخارة، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ولك أن تسمي حاجتك بعينها. هل يشترط في صلاة الاستخارة قراءة سورة معينة من القرآن؟
3: لا يشترط في صلاة الاستخارة سورة معينة من القرآن، بل يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم. متى يقال الدعاء؟ هل يقال قبل السلام من الركعتين أو بعده؟
2: الدعاء يكون بعد السلام، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، إلى آخر الحديث. وهذا صريح في الترتيب أن الدعاء يكون بعد صلاة ركعتي الاستخارة. وأما الدعاء في غير الاستخارة فإنه من الأفضل لمن أراد أن يدعو الله عز وجل بشيء أن يدعوه قبل أن يسلم. متى تشرع صلاة الاستخارة؟

0: تشرع في كل أمر يهم به الإنسان ولا يتضح له فيه وجه الصواب، مثل أن يهم بسفر أو بشراء بيت أو سيارة أو زواج أو ما شابه ذلك من الأمور التي يتردد فيها ولا يتبين له فيها وجه الصواب، فإنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز صلاة الاستخارة عن الغير، كأن يتخير الشخص مثلا لأخيه أو لأمه أو لصديقه؟
1: الاستخارة لا تجوز إلا ممن أراد وهم بالشيء، ولا يصلح أن يستخير الإنسان لغيره حتى ولو وكله وقال استخر الله لي، فلا يصح ذلك. فصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعل الشيء. هل يجوز تكرار الاستخارة على نفس الشيء؟
0: إذا استخار الإنسان في شيء ثم لم يتبين له الأمر فليعد الاستخارة مرة أخرى.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله.

0: سألت وهو رب العرش العظيم يقول ذلك سبع مرات.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنفال.
2: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأحقاف. اللهم أحضرنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك عند كل نعمة والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا وجلة من خشيتك، خاشعة لذكرك، منيبة إليك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل بطاعتك ويسعى في مرضاتك ويرغب فيما عندك ويفر إليك منك برحمتك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ فارس عباد سورة يوسف.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ فارس عباد وقد تلا علينا سورة يوسف عليه السلام.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة فصلت.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: وزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره. بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما علمت أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الراحة والثبات يا مقلب القلوب والأبصار.
1: أثير الصباح.

0: إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها للعبد المؤمن ويسهلها عليه ويجعل قرة عينه فيها.
1: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني

العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
اللهم

0: وإني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: إن القرآن الكريم معجزة باقية على الزمن، يزداد ضياؤه على مر الدهور ضياء، عظم شأن المؤمنين به لما اشتمل عليه من رحمة وعلم وبراهين، وهو الكتاب العزيز الذي لا يوجد فيه غير الحق بما يتضمنه من أقاصيص الأولين وأخبار المرسلين وأخبار وقع التحدي على الإتيان بمثلها.

أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما

0: تماما.
1: صدق الله العظيم.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: في كل يوم سنبحر معا في قصص رواها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقصص حدثنا بها أصحابه الكرام، أولئك الذين حملوا لواء الإسلام بصدق وإخلاص، قصص خالدة نستلهم منها الحكمة والعبر، قصص لم تروى إلا بأفواه من أوتوا جوامع الكلم ومن عاشوا في مدرسة النبوة. سنستمع إلى مواقف مليئة بالحكمة ومغامرات حافلة بالشجاعة وتجارب إنسانية عميقة تلامس قلوبنا وتصقل أرواحنا. فكل قصة هنا ليست مجرد حكاية من الماضي، بل هي شعلة نور تضيء حاضرنا ومستقبلنا وتذكرنا بقيم الحق والخير والإيمان.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنتكلم اليوم عن قصة النبي الذي أحرق قرية النمل. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إلى النبي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فهذه القصة أن هذا النبي لما حصل أذى بسيط من نملة، وأن هذه القرصة الواحدة من هذه النملة جعلت هذا النبي يغضب من النمل، وأمر أن تحرق جميع قرية النمل، فأحرقت هذه الأعداد كلها. فالله جل وعلا خاطب نبيه وأوحى إليه بأن كيف تحرق قرية كاملة بسبب نملة واحدة، وهذه القرية الكاملة من النمل تسبح الله عز وجل. الحيوانات أجلكم الله، والحشرات أجلكم الله، تذكر الله عز وجل وتسبحه سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعرف طريقة تسبيحها، فهي مخفية علينا. لذلك قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لذلك لا يجوز لنا أن نقتل النمل ولا أن نقتل

الحشرات والحيوانات أجلكم الله إلا إذا كانت من الحشرات أو الحيوانات المؤذية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتل هذا الحيوان. لذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل وزغا من أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. ومعنى هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أنه يقتل الوزغ، فهذا الحيوان أو هذه الحشرة إذا قتلها الإنسان من أول ضربة فله 100 حسنة، ويضربها من ثاني ضربة له 70 حسنة، ويضربها من ثالث ضربة يكون أجره أقل. فهذه الحشرة الوزغ أجلكم الله مضرة. وكذلك هناك أنواع من الحيوانات أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقتلها، فعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق، 5 حيوانات مضرة تسمى فاسقة تؤذي الناس، وقتلها يكون في أي مكان، في الحل والحرم، في أي مكان في الدنيا. وهذه الحيوانات هي الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل هذه الحيوانات لأنها حيوانات تضر الناس. والحدأة هو طير من الطيور الجارحة، والكلب العقور هو أجلكم الله الكلب الذي يعقر الناس وينهش في لحوم الناس ويهجم عليهم في كل مكان ويؤذيهم. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود الذي يمر أمام المصلين ويقطع عليهم صلاتهم. الكلب الأسود إذا مر أمام المصلي فإن صلاته تنقطع ويجب عليه إعادتها. وسبب ذلك أن هذا الكلب الأسود شيطان، فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. وهنا يأتي السؤال، ربما بعض الناس يتساءل يقول: يعني هل لازم كل ما شفت الوزغ أو شفت الكلب العقور أو شفت الغراب أو الحدأة أو العقرب أو الفأر أو الكلب الأسود أو الحية، أو إذا شاهدت شيء من الحشرات المؤذية كالزنبور والبق وغيرها من الحشرات المؤذية، هل يجب علي أن أقتلها؟ الجواب لا، ولكنك إن استطعت أن تقتلها وتريح المسلمين من شرها فهذا هو الأفضل. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، هنا تنبيه مهم لكثير من الناس، فإنه قد انتشر عند كثير من المسلمين وضع الكلاب في البيوت أجلكم الله، وهذا الأمر فيه ضرر كبير على الحسنات، وأيضا فيه ضرر أن الملائكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه كلب. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. الإنسان إذا كان محتاج الكلب أن يضعه في بيته للحراسة، يعني ما كان فيه شيء يخوف المجرمين إلا الكلب، فإنه يجوز له أن يضع هذا الكلب. أو أن الكلب أجلكم الله رجل عنده غنم وماشية وأراد هذا أن يجعل معه الكلب لكي يحمي هذه الأغنام وهذه الماشية، فهذه ما في مشكلة. أو أن رجل

0: يصيد بهذه الكلاب، معلم الكلب على الصيد ويصيد ويأكل من هذا الصيد، هذه ما عنده مشكلة أنه يصير عنده أجلكم الله الكلب. لكن أن الإنسان فقط يأخذ الكلب في بيته يحطه زينة ومستانس عليه ويقول لك الكلب وفي وما أدري شنو، فهذا الشخص ينقص كل يوم من حسناته قيراط، والقيراط كبر جبل أحد. شفتوا جبل أحد شون حجمه كبير وعظيم؟ فأنت يا من أخذت الكلب وأنت يا من أخذت الكلب ووضعتوه في البيت، كل يوم أجركم ينقص مئات الآلاف بل ربما ملايين الحسنات بسبب أن هذا الكلب موجود عندكم في البيت. وأيضا الملائكة لا تدخل هذا البيت، فمعنات هذا الأمر أن الشياطين تعشعش عندك في البيت، فترى عندك في البيت الضيق والهم والكدر والمشاكل. ليش؟ لأن بيتك ما فيه ملائكة، ما فيه نور، ما فيه بركة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. البيت اللي فيها كلاب أجلكم الله، فإن الملائكة ما تدخل هذا البيت. وكذلك الصورة، وهذا الأمر إحنا في مصيبة، الناس صارت تشتري التماثيل، إما تمثال على شكل الإنسان نفسه أو على أشكال أجلكم الله الحيوانات. هاي التماثيل اللي مرسومة رسم كامل منحوتة نحت كامل، هذه تجعل الملائكة ما تدخل البيت. فالجن والشياطين يحبون هذا البيت اللي فيه التماثيل والصور هذه، فيعشعشون في ذلك البيت ويضرون أهل البيت. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، لا يجوز لنا أن نقتل الحيوانات بطريقة وحشية، حتى لو كانت ضارة ما يجوز لنا أننا نقتلها بطريقة مؤذية ووحشية. ومن هذه الطرق الحرق بالنار. فالديانات التي قبلنا، الأنبياء الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عندهم الحرق بالنار جائز عادي عندهم، ما في مشكلة. ولكن في شريعتنا وديننا فإنه لا يجوز أن نحرق بالنار، لا نحرق إنسان ولا نحرق الحيوانات أجلكم الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا رب النار. فالله جل وعلا أعد النار يوم القيامة للعصاة يحرقهم بها، فهذا الأمر مختص بالله سبحانه وتعالى. أما نحن فلا يجوز لنا أن نحرق أي كائن حي مهما كان الأمر، بل نقتله بالطريقة التي تكون فيه رحمة لهذا الحيوان أو هذه الحشرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء الذين يرحمون عباد الله سبحانه وتعالى ويرحمون مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم بإذن الله عز وجل قصة الرجل الذي قتل 100 شخص وأراد أن يتوب من هذا الذنب، فيا ترى هل استطاع أن يتوب؟ وهل قبل الله توبته؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم

لمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أحاديث الصباح.
2: مستمعين الأحبة، من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قوله في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولو تفكرنا في هذه الآية الكريمة نجد أنها تصور ارتباط العاطفة بين الزوجين، كما نجد وفي تلك الآية أن القرآن الكريم وضع أسس الحياة العاطفية الهانئة الهادئة، فالزوجة ملاذ للزوج يأوي إليها بعد جهاده اليومي في سبيل تحصيل لقمة العيش، ويركن إلى مؤنسته بعد كده وجهده وسعيه ودأبه، يلقي في نهاية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملاذ، إلى زوجته التي ينبغي أن تتلقاه فرحة طلقة الوجه ضاحكة الأسارير، يجد منها آنئذ أذنا صاغية وقلبا حانيا وحديثا رقيقا. والمودة والرحمة الفطرية هي التي جعلها الله عز وجل بين الزوجين تزداد بازدياد خصال الخير في كليهما وتقل بانخفاض خصال الخير فيهما. وإن النفس جبلت على محبة من يعاملها بلطف

ويسعى لها بالخير. فكيف إذا كان هذا الإنسان هو الزوج أو الزوجة وبينهما مودة من الله؟ لا شك أن تلك المودة سوف تزداد وتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم:

0: فوق الشرح الحنيف وتسود أجواء الأسرة السكينة والطمأنينة. ومن تلك الأسرة السعيدة يتخرج الأبناء ويكونون أداة صالحة في خدمة دينهم ومجتمعهم. وقد جعل الإسلام أحبتنا الأسس والقواعد المتينة في دوام الألفة وبناء المحبة بين الزوجين واستمرار التقارب بين المحبين، وأرشد المسلمين إلى أسس التعامل الحسن بينهما من أجل ديمومة الرحمة والحفاظ عليها مما يعصف بها من مشاكل وتواجهه من عقبات. فإذا كانت الأسس التي تبنى عليها الأسرة متينة، فإنه يؤدي إلى سعادتها وارتقائها، ويجعل الله لتلك الأسرة قرة العين وراحة البال وسعادة القلب. ويتخرج في دائرة تلك الأسرة الأجيال الصالحة النافعة. وفي وقفتنا يوم غد سنتعرف معكم على أهم هذه الأسس ودورها العظيم في بناء تلك الألفة والمحبة والتراحم بين الزوجين.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم إني توكلت عليك فأعني، وفوضتك أمري كله فجمله خيرا بما شئت، واجعلني في ودائعك يا رحيم. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واكتب لنا الخير والنجاح في أيامنا، يا من بيده ملكوت كل شيء. اللهم وارزقنا وارزق منا، وبارك لنا في رزقنا وأعمالنا.

وتسمح ليوم من الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج

أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الزخرف.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الزخرف.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر

0: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر.

0: من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل

الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

0: من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

0: أغفرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: عدد ما خلق،
3: عدد ما خلق.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: ملء ما خلق،
3: ملء ما خلق.
2: سبحان الله عدد كل شيء،
3: عدد كل شيء.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: ملء كل شيء،
3: ملء كل شيء.
2: سبحان ذي الجبروت والملكوت،
3: والملكوت،
2: والكبرياء والعظم،
3: والكبرياء والعظم.
2: سبحان الله وبحمده،
3: سبحان الله وبحمده،
2: عدد خلقه،
3: عدد خلقه،
2: ورضا نفسه،
3: ورضا نفسه،
2: وزنة عرشه،
3: وزنة عرشه،
2: ومداد كلمات،
3: ومداد كلمات.
2: سبحانه،
3: سبحانه،
2: من ثبت في قلوب عباده رجاء،
3: بعباده رجاء،
2: وقطع الرجاء عمن سواه،
3: عمن سواه،
2: ومنح شرف رضا،
3: شرف رضا.
2: سبحانه،
3: سبحانه،
2: من رحم من اكتنفته سيئاته،
3: سيئاته،
2: وأحاطت به خطيئته،
3: خطيئته.
2: سبحانه،
3: سبحانه،
2: سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه،
3: للقائه،
2: وأهلهم لولائه،
3: لولائه،
2: وجعلهم،
3: وجعلهم،
2: مع المرحومين من أوليائه،
3: من أوليائه.
2: خبت الظنون إلا فيه،
3: إلا فيه،
2: وضعف الاعتماد إلا عليه،
3: إلا عليه.
2: سبحانه الباقي،
3: الباقي،
2: العليم،
3: العليم،
2: الحي،
3: الحي،
2: القيوم،
3: القيوم،
2: العفو،
3: العفو،
2: العلي،
3: العلي،
2: الكبير،
3: الكبير،
2: البصير،
3: البصير،
2: الرؤوف،
3: الرؤوف،
2: الباقي،
3: الباقي،
2: الأحد،
3: الأحد،
2: الرحمن،
3: الرحمن،
2: الملك،
3: الملك،
2: القدوس،
3: القدوس،
2: السلام،
3: السلام،
2: المؤمن،
3: المؤمن،
2: المهيمن العزيز الجبار المتكبر،
3: المتكبر،
2: الخالق البارئ، المصور،
3: المصور،
2: الباسط القابض،
3: الباسط القابض،
2: الخافض الرافع،
3: الخافض الرافع،
2: الماجد الواحد،
3: الماجد الواحد.
2: اللهم احفظنا،
3: اللهم احفظنا،
2: بالإسلام قائمين،
3: بالإسلام قائمين،
2: واحفظنا،
3: واحفظنا،
2: بالإسلام قاعدين،
3: قاعدين،
2: واحفظنا بالإسلام راقدين،
3: راقدين،
2: ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين،
3: ولا الحاسدين.
2: اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا،
3: أحسنت إلينا،
2: فإن عدنا،
3: فإن عدنا،
2: فعد علينا،
3: فعد علينا.
2: اجعلنا،
3: اجعلنا،
2: ووالدينا والمسلمين،
3: والمسلمين،
2: في حفظك وذمتك ورعايتك،
3: ورعايتك.
4: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين،
5: يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى فالصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

ومن يهد الله فما له من مضل

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

0: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزمر.
2: إن عشت في حياتك ظلمات فتذكر ظلمات بطن الحوت ودعاء يونس عليه السلام الذي صدعت به الأعماق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM
3: أثير الروح.
5: موعدكم الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة لسورة صاد يتلوها على مسامعنا القارئ عبد الرحمن أبو زهرة.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.

لو أنها وزنت بالدنيا لاستسلمت الدنيا كلها لثقلها وما تحويه من المعاني. على مر الأزمان واختلاف الأمم إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا إله إلا الله.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق منادياً

0: ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد الله فيها الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

0: كنا قد استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. تكلمنا في حلقة سابقة عن مشكلة إدمان الهاتف، ومن ضمن ما ذكرناه أن الهاتف يأخذ الوقت الواجب مثلا للزوج أو الزوجة. إذا الزوجة مدمنة هاتف معناها وقت الزوج راح، وإذا الزوج مدمن هاتف وقت الزوجة راح. الذي أريد أن أقوله في هذه الحلقة، سواء كان إدمان هاتف أو لأي سبب كان، لابد أن يكون للزوجين وقت خاص، وقت خاص بحيث يجلسون بس يطلعون بعضهم، يشربون شاي مع بعض، يتكلمون بأي موضوع، لا يكون كل لقاء طلبات، أنا بكذا، هذا شيء مخترب، العيال يبون كذا، فلان مريض ود الطبيب ذاك، يعني ما عندهم بيناتهم يلتقون إلا لاحتياج. لا، أنت مو كل ما شفتي زوجك قلتي له هذا المكيف مخترب، هذا كذا، جمعي طلباتك كلها مرة واحدة وقولي له مرة واحدة، لكن طول الأسبوع لا، تسمي بوجهه، اضحكي، سولفي، دخلي السرور عليه. مو من يشوفك هو خلاص مقتنع انك انت جايبه شيء تشتكين عليه ولا كذا. احدهم يقول لي، يقول زوجتي ما تكلمني، يعني يكون لها وقت خاص وياي تقعد والسولف وكذا الا في الحالات التاليه. قلت ليش هي؟ قال اذا هي تشتكي من العامله المنزليه يعني الخادمه، او هي تشتكي من واحد من عيالها، او هي تطلب بيزات، أو ياي يعني تبي حاجات لها، أو في شيء مخترب بالبيت تعال صالحة. بس يقول أما تجي تكلمني قاعد أنا زوج قاعد وياها ويايبت لي شاي ولا عصير ونضحك ونسولف نتذكر أيامنا قبل، لا تقول هذا، يقول هذا مستحيل. يا جماعة لابد من الوقت، اعطي زوجك وقته، اعطي زوجتك وقتها. يعني هذه غرفة النوم الآن، بعض الناس ترى ما ينامون، يعني عندهم نفرة بالنوم، هو ينام أول الليل هي سهرانة طول الليل أو العكس. يا جماعة رب العالمين انطاكم هذه الغرفة حتى تنامون فيها، حتى تقعدون فيها، حتى تستانسون فيها، حتى تعرفون بعضكم فيها. القصة مو قصة فقط يعني علاقة حميمة، لما اثنين

0: إن راقدين في الفراش ها وهي ويا يتكلمون يسولفون يضحكون كذا قبل لا يمون إن ينامون النفس مرتاحة، مو هم رايحين يرقدون وقالت له والله شوف ترى رسوم هذا الولد لازم تدفعها، الفاتورة هاي لازم تدفع، حتى طيرت النوم من عينه. لا هذا مو وقت الآن لطلبات أو لذكر مشاكل البيت وكذا، لا لا هذا وقت خلوه لكم خاص فيكم استمتعوا فيه. فإذا لما نكون وقت خاص بمعنى أنه هذا الوقت للزوجة، بعض الزوجات يقول لها زوجة خل نطلع مع بعض، قالت لا إلا عيالنا ويانا. طيب أنت عيالك يطلعوا وياهم يأخذهم يوديهم كذا، لا لا هو بيطلع وياك أنت. وهكذا أحيانا بعض الأزواج هم الإشكالية عندهم. فإذا هذا الوقت الخاص انعدامه مشكلة، حتى بعض الأزواج ما يعرفون بعضهم، يعني أمام العائلة الكبيرة مثلا أم أهلها شوفهم يتجاملون مع بعضهم يضحكون، ترى هذا ما موجود في بيتهم، ما يكلمون بعضهم أصلا، بل بعضهم أصابهم الخرس أنه ما يتكلم، يرسل لها رسالة يبي منها حاجة، ولا هي إذا طلبت منها حاجة ترسل لها رسالة، حتى ما في يكلفون بعضهم أنه يشوفون وجوه بعضهم. إذن متى الوقت اللي هو للزوج، متى الوقت للزوجة؟ إذن لابد، إذن إحنا عندكم الليل، هذا الليل بدل ما تقضي مع ربعك سهران ورايح مثلا مقاهي وكوفي شوبات وكذا، يا أخي اعطي منا لزوجتك شوية، بدل ما رايحة البيت أهلك وسهرانة ورايحة مع صديقاتك لا أجلسي مع زوجك. واحدة منهم تقول لي يا شيخ مو دا إذا جلسنا تهاوشنا، إيه ليش؟ لأن الجلسة دائما تطرعون فيها مواضع خلافية أكيد تهاوشون. لا لا أنا أقصد جلسة يعني غرامية رومانسية، جلسة حلوة فيها كلام حلو فيها كذا، ما فيها طلبات ما فيها إزعاج ما فيها شيء، ولو ربع ساعة نص ساعة في اليوم لابد منها. ليش؟ حتى تعرفون يعني قلوب بعضكم، هي ما تدري شنو بقلبك ولا أنت تدري ما شو، غير تعبر لها عن مشاعرك أنت تعبرين لها عن مشاعرك وهكذا. إذن وجود وقت خاص للزوجين هذا ضرورة وليس كمالية، لا ضرورة لسعادة الحياة الزوجية. مو كل ما التقيتوا عندكم طلبات من بعضكم، لا إنما هاي الجلسة خاصة أنتوا كزوجين تكلمون بعضكم، غرام رومانسية كلام حلو كلام طيب، أي موضوع آخر يبحث لكن مو خلافي ولا طلبات. هذه بهذه الطريقة تكون الحياة الزوجية أكثر استقرار، وكذلك النفوس مقبلة على بعضها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير
2: الروح. ايها الاحبة في كل مكان، نستمع واياكم فيما يلي الى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار.

حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

أضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

من سورة طه استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله الحسيب الكافي، والحسيب هو الكافي الذي كفى عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، الميسر لهم كل ما يحتاجونه، الدافع عنهم كل ما يكرهونه. أما اسم الكافي هو كفاية الخلق كل ما أهمهم بيده سبحانه، وكفايته لهم نوعان، عامة وخاصة. أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويطعمهم ويسقيهم. أما كفايته الخاصة فهي كفايته للمتوكلين وإصلاح أحوال عباده المتيقن في كل أمورهم الدينية والدنيوية. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره، وقويت ثقته وحسن ظنه بربه، حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله أحواله وسدد في قوله وأفعاله، كما قال تعالى:
1: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
0: وأيضا قوله تعالى:
1: وكفى بالله حسيبا.
0: وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من

0: كافي له ولا مؤوي. وروى أبو داود والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذه نعمة عظيمة وفضل كبير، ينبغي للمسلم أن يكون حامدا لربه على كفايته، شاكرا له على فضله ونعمته.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الإسراء، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس ما تيسر له من تلاوة مباركة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا

0: فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الأنبياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الأنبياء. أبواب

رب اجعل ما نسعى إليه من خير يسعى إلينا. اللهم إن استودعناك أنفسنا وأهلنا ورغباتنا وطموحاتنا

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سورة

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة

ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. بالنسبة للصلاة الرباعية أو صلاة المغرب، ويعني عادة الركعات الأخيرة يعني
3: سرية،
2: سرية، ويعني يختصر فيها يعني بقراءة الفاتحة.
3: نعم.
2: فيعني هنا قراءة السورة القصيرة مثلا في هذه الركعات، هل فيه شيء؟
3: ليس فيه شيء، بل هو الأفضل.
2: نعم،
3: هو الأفضل. ليش الأفضل؟ لأن الصلاة ليس فيها سكوت. مثلا دخل كبر الإمام للصلاة، وبعد تكبيرة الإحرام طبعا في سكتة بسيطة، دعاء
2: الاستفتاح
3: الصلاة.
2: نعم.
3: إذن أنت أتيت بدعاء الاستفتاح ولحين ساكت، والصلاة جهرية، لحين ساكت أقرأ الفاتحة. ما أعتقد بعد بيسكت أكثر.
2: نعم.
3: إذا سكت أكثر بعد يقال له سبحان الله، يذكر. نعم.
2: صحيح.
3: وإذا كنت في الصلاة السرية طبعا معروف، تنتهي من الدعاء الاستفتاح تبسمل، تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة. وبعضهم مثلا في الصلاة السرية الآن قرأ الفاتحة وقرأ سورة، أو في الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من العشاء قرأ الفاتحة في وانتهى، والإمام الحين ما ركع، ما تسكت، اقرأ اقرأ. في صلاة الظهر نفس الطريقة،
2: كلها سرية.
3: أنت قرأت سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، الظهر العصر، قرأت الفاتحة وقرأت سورة، والإمام الحين ما ركع، اقرأ سورة أخرى، بعد ما ركع اقرأ أخرى،
2: وهكذا
3: إلى أن يركع، لكن ما تسكت في الصلاة. لنفترض أنك في التشهد أو في الركوع أو في السجود، بعض المصلين إذا ركع خلف الإمام أو ركع أو سجد أو جلس في التشهد، بمجرد أن ينتهي هو من التحيات والدعاء يسكت لين يسلم، كله ساكت لين يسلم الإمام. لا، ما تسكت يا أخوي، هاي وقت دعاء بعد التشهد قبل السلام، وقت دعاء، ادعو الله عز وجل إلى أن يسلم الإمام. في السجود، في الركوع سبح، في الركوع ادعو. لا يشترط بس ثلاث تسبيحات، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الإمام ما رفع رأسه، طيب ادعو، استمر في التسبيح. كذلك الركوع، استمر في التسبيح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إذا أن يرفع الإمام. لكن الصلاة لا سكوت فيها. زينين حق قال الإمام سمع الله لمن حمده، قلنا سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ما ركع لحين، طول الإمام واقف، ها، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما بينهما، ملء ما شئت إلى آخره، لحين ما ركع، ما سجد، واقف لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي، إلى أن ما تسكت. ما تسكت الصلاة، ليس فيها سكوت، كلها ذكر وتسبيح. وبعدين الإنسان اللي متعود يصلي خلف إمام معين ويعرف طريقته، يعني يبرمج نفسه كما صح التعبير.
2: نعم.
3: فإذا تدري أنه يطول مثلا في صلاة الظهر

0: لا تي عقب صلاة عقب الفاتحة اقرأ الفاتحة بتأني بترتيل، وهذا مطلوب منك في جميع الأحوال، في الصلاة السرية، في الصلاة الجهرية، خلف الإمام، في الصلاة السرية أو في الركعات السرية تصلي منفردا، في النافلة للإمام وللمأموم، أن ترتل.
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويسكت بعدين يقول أنا ختمت الفاتحة، ويسكت ينطر الإمام من لين يركع، ساكت ساكت ساكت، ويسرح ويسرح، لا
1: طول في الفاتحة،
0: اقرأ وتأني ورتل القرآن ترتيل. نعم. فإذا تدري أن الإمام يطول بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، خلصت اقرأ قل أعوذ برب الناس إلى أن يركع الإمام، أو تأتي بسورة طويلة تقرأ فيها السورة التي تحفظها حتى يركع الإمام، مو بحافظ إلا المعوذات أو سور قصيرة، كررها بعد الفاتحة كررها حتى يركع الإمام.
1: ما توقع
0: الأمر يعني سهل، والأمر إن شاء الله وأنت في طاعة وأنت في عبادة، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هاي خارج الصلاة وداخل الصلاة.
1: نعم.
0: فما باله في داخل الصلاة أعظم.
1: نعم.
0: أجر.
1: نعم. بارك الله فيكم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة الروم.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

0: ابن ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

النمل. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الجاثية.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
5: رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرجه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ الاقتراض، إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل
3: يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن، سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن، وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار، وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال، يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها، اقترض بالدينار سدد بالدينار، لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا. لكن إذا كان في توافق بينهما، بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق، وتصالحا على أن يسدد له بعملة أخرى، يكون بسعر اليوم. يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار، أو كم سعره بالجنيه، أو كم سعره بالليرة، أو كم سعره ممكن نفس السعر بما يساوي بدون زيادة، بدون زيادة.
2: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
3: لا يجوز أن يقترض ذهب. لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد.
2: يعني لما أجي أخذ منه
3: ما يجوز، يعني أنا بائع الذهب، يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب
2: تشتري. ليس صائغ، رجل عادي. أنا وأنت فضلة الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب، قلت بيعه وتصرف في المبلغ.
3: لا، الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: أحسن.
1: سؤال وجواب

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الهجرة النبوية الشريفة. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري تلاوة مباركة لسورة ياسين.
1: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن النظام الدقيق الذي قدره الله تعالى لدورة الماء على سطح الأرض جعل العلماء يحسبون ويدرسون طرقا جديدة لتنقية الماء وجعله صالحا للشرب. وقد تكون المفاجأة أن ما وجدوه في القرن الحادي والعشرين قد تحدث عنه القرآن قبلهم. يقوم العلماء اليوم بمحاولات لتخزين الماء بهدف تنقيته وجعله صالحا للشرب، فبقاؤه تحت الأرض لعدة شهور يؤدي لقتل الجراثيم والشوائب والكائنات الضارة الموجودة فيه. فالأبحاث تشير إلى أن المياه الملوثة بشدة يمكن أن تنقى بسهولة من خلال ضخها تحت الأرض وتركها لمدة كافية، فهذه التقنية الطبيعية أفضل وأرخص طريقة لتنقية الماء تنقية كاملة. ويقول سبحانه واصفا نعمته على عباده ومذكرهم

ولو تأملنا في الآية الكريمة نلاحظ ورود كلمتين: فأسقيناكموه وبخازنين. نجد أن البيان الإلهي قد ربط بين تخزين الماء وبين كونه قابلا للشرب والسقاية، وكأن في هذا الربط إشارة إلى أهمية تخزين الماء تحت سطح الأرض لجعله صالحا للشرب. فتخزين الماء تحت الأرض اصطناعيا له تكاليف، ويحتاج لمضخات وتجهيزات معقدة، ولكن الله تعالى من فضله لم يكلفنا أي شيء، فقد جعل تراب الأرض وبعض صخوره ذات مسامات ينفذ منها الماء إلى الأسفل، ولكن تحت ذلك جعل الله طبقة من الصخور لا تسمح بمرور قطرة واحدة من الماء ليبقى مخزونا لنا. فسبحان الله عدد قطرات الأمطار. تأملات قرآنية.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهل

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةً

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من

يوم لا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. الأذكار.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير
2: الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. تكلمنا في حلقة سابقة عن مشكلة إدمان الهاتف، ومن ضمن ما ذكرناه أن الهاتف يأخذ الوقت الواجب مثلا للزوج أو الزوجة. إذا الزوجة مدمنة هاتف معناها وقت الزوج راح، وإذا الزوج مدمن هاتف وقت الزوجة راح. الذي أريد أن أقوله في هذه الحلقة، سواء كان إدمان هاتف أو لأي سبب كان، لابد أن يكون للزوجين وقت خاص، وقت خاص بحيث يجلسون بس يطلعون بعضهم، يشربون شاي مع بعض، يتكلمون بأي موضوع، لا يكون كل لقاء طلبات، أنا بكذا، هذا شيء مخترب، العيال يبون كذا، فلان مريض ود الطبيب ذاك، يعني ما عندهم بيناتهم من يلتقون إلا لحتاج. لا، أنت مو كل ما شفتي زوجك قلتي له هذا المكيف مخترب، هذا كذا، جمعي طلباتك كلها مرة واحدة وقولي له مرة واحدة، لكن طول الأسبوع لا تسمي بوجه.

0: اضحك هي سولفي دخل السرور عليه، مو من يشوفك هو خلاص مقتنع انك انت جايبه شيء تشتكين عليه ولا كذا. احدهم يقول لي، يقول زوجتي ما تكلمني، يعني يكون لها وقت خاص وياي تقعد والسولف وكذا الا في الحالات التاليه. قلت ليش هي؟ قال اذا هي تشتكي من العامله المنزليه اللي خد يعني الخادمه، او جايه تشتكي من واحد من عيالها، او جايه تطلب بيزات، او جايه يعني تبي حاجات لها، او في شيء مخترب بالبيت تعال صالحه. بس يقول اما تجي تكلمني قاعد انا زوج قاعد وياها ويبيت لي شاي ولا عصير ونضحك ونسولف نتذكر ايامنا قبل، لا تقول هذا، يقول هذا مستحيل. يا جماعه لابد من الوقت، اعطي زوجك وقته، اعطي زوجتك وقتها. يعني يعني هذه غرفه النوم الان، بعض الناس ترى ما ينامون يعني عندهم نفره بالنوم، هو ينام اول الليل هي سهرانه طول الليل او العكس. يا جماعة رب العالمين انطاكم هذه الغرفة حتى تنامون فيها، حتى تقعدون فيها، حتى تستانسون فيها، حتى تعرفون بعضكم فيها. القصة مو قصة فقط يعني علاقة حميمة، لما الاثنين راقدين في الفراش ها وهي ويا يتكلمون يسولفون يضحكون كذا قبل لا يمون ينامون النفس مرتاحة، مو هم رايحين يرقدون وقالت له والله شوف ترى رسوم هذا الولد لازم تدفعها، الفاتورة هاي لازم تدفع، حتى طيرت النوم من عينه. لا هذا مو وقت الآن لطلبات أو لذكر مشاكل البيت وكذا، لا لا هذا وقت خلوه لكم خاص فيكم استمتعوا فيه. فإذا لما نكون وقت خاص بمعنى أنه هذا الوقت للزوجة. بعض الزوجات يقول لها زوجة خل نطلع مع بعض، قالت لا إلا عيالنا ويانا. طيب انت عيالك يطلعوا وياهم ياخذهم يوديهم كذا، لا لا هو بيطلع وياك انت. وهكذا احيانا بعض الازواج هم الاشكاليه عندهم. فاذا هذا الوقت الخاص انعدامه مشكله، حتى بعض الازواج ما يعرفون بعضهم. يعني امام العائله الكبيره مثلا ام اهلها اهلها شوفهم يتجاملون مع بعضهم يضحكون، ترى هذا ما موجود في بيتهم، ما يكلمون بعضهم اصلا، بل بعضهم اصابهم الخرس انه ما يتكلم، يرسل لها رساله يبي منها حاجه، ولا هي اذا طلبت منها حاجه ترسل لها رساله، حتى ما في يكلفون بعضهم انه يشوفون وجوه بعضهم. اذا متى الوقت اللي هو للزوج، متى الوقت للزوجه؟ اذا لابد، اذا احنا عندكم الليل، هذا الليل بدل ما تقضيه مع ربعك سهران ورايح مثلا مقاهي وكوفي شوبات وكذا، يا أخي اعطي منه لزوجتك شوية، بدل ما رايح البيت أهلك وسهرانة ورايحة مع صديقاتك، لا اجلسي مع زوجك. واحدة منهم تقول لي يا شيخ مو ذا إذا جلسنا تهاوشنا. إيه ليش؟ لأن الجلسة دائما تطرعون فيها مواضع خلافية، أكيد تتهاوشون. لا لا أنا أقصد جلسة يعني غرامية رومانسية، جلسة حلوة فيها كلام حلو فيها كذا، ما فيها طلبات ما فيها إزعاج ما فيها شيء، ولو ربع ساعة نص ساعة في اليوم لابد منها. ليش؟ حتى تعرفون يعني قلوب بعضكم. هي ما تدري شنو بقلبك ولا أنت تدري ما شو، غير تعبر لها عن مشاعرك، أنت تعبرين لها عن مشاعرك وهكذا. إذن وجود وقت خاص للزوجين هذا ضرورة وليس كمالية، لا ضرورة لسعادة الحياة الزوجية. مو كل ما التقيت عندكم طلبات من بعضكم، لا إنما هاي الجلسة خاصة أنتم كزوجين تكلمون بعضكم، غرام رومانسية كلام حلو كلام طيب، أي موضوع آخر يبحث لكن مو خلافي ولا طلبات. هذه بهذه الطريقة تكون الحياة الزوجية أكثر استقرار، وكذلك النفوس مقبلة على بعضها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء عامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء عمّة.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة هود عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة هود عليه السلام.
2: هنا هنا هنا هنا هنا هنا, هنا, هنا, هنا, هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح.
4: والبرامج المفيدة.
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فصلت. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله

تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال فاضطجعت في

0: شن معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر 10 آيات جاء فضلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

0: هكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: قيلا
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: باب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي،

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماوات.

0: والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد، لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه. أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له:
1: إني أحبك في الله،
0: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له:
1: أحبك الله الذي أحببتني له،
0: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا، رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة، رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله:
1: بارك الله لك في أهلك ومالك،
0: رواه البخاري. الدعاء الذي

0: يدفع به الدين ويرجى قضاء.
1: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين أو القرض.
1: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد.
0: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
0: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله: إن

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال:

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم.

0: رواه أبو داود.
1: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله.
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه: كان صلى الله عليه وسلم

0: سلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله.
0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي حقا.

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك

0: غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
2: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى

0: قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

مَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن

فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين.

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطيرا

سبحانه وتعالى عما يقولون عبوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا.

مبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن

يَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلق

قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

عليهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب

إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا

السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا.

دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتيت

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
3: بسم الله خير الأسماء
4: بسم الله خير الأسماء
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
4: وهو السميع العليم
3: بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي
5: اللهم
3: إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

أيها الإخوة الأكارم، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الأحزاب، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، من سورة الأحزاب استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس. دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
2: بسم الله.
1: فلما استوى على ظهرها قال:

0: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
1: بسم الله.
0: رواه أبو داود. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليهم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.

أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة النحل. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ وديع اليمني.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك.

0: تثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة
1: 106.1 FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون إلى أحسن القصص. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة التوبة. أعوذ

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة التوبة. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.

يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي تلاوة مباركة لسورة العنكبوت.
2: اللهم
3: اللهم
2: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.
3: يا ستير
2: يا ستير

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة مريم. بسم

0: مركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة مريم. لا

وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: كنا مستمعين الكرام في تلاوة مباركة لسورة الشورى كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا.

0: ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورتي الفاتحة والبقرة.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: لسورة آل عمران نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي.